خدوب بالاهون خود انا مرون ناريي خود انا شو ايچ ابراخ روغناش بوگه داغيز